0: راديو لولا
1: بليمه او سبيل راديو بينجو او راديو لولا هر torsdag klokka 20:30.